0: لأولي الألباب.
1: أنا قلت الجماعة المسلمي زوا وجن تارون الدعاء دمين الأمة وانا جهة ليغس نكسابة كي ديا وانا شوك بني مكافي ما سبقاتا تم سمن كاكشن جاقورن تنصر كي مكافي جهة ليغس الهج أدام جبرين سوك شريا وانا تارون الدعاء زي قدان أرانا السبر 22 ga watan Agusta nonin shekara ta 2026 a fadar sarkin mukafin dake gidan mukafi akan titi mai lamba 28 akan titin Okoba Ibitimit Lagos wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa safiyar Lahadi wannan sako ne daga sarkin mukafin Ijora Muhammad Adamu kuma sakataren majalisar sarakunan mukafi ta jihar Lagos Allah ya bariku halarta amin
0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.